عشط الشمس الدافية، عشط الشمس الغافية، والطيور الخايفة تطير. يا طيور لا تخافي، طيري فوق غروب الشمس، الشمس الدافية.